0: هنا إذاعة صوت تركيا. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
5: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصومه ترکیه زینه

الهدف في الطاقة المتجددة 120 ألف ميجاوات من القدرة المركبة. الطاقة هي القوة التي لا غنى عنها للحياة والإنتاج، ومع ذلك فأن النمو السكاني المتزايد والاحتياجات المتنامية تجعل الاستخدام المستدام لمصادر الطاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولهذا السبب تبرز الطاقة المتجددة كمفتاح لحماية البيئة ولتعزيز الاستقرار في مجال الطاقة على حد سواء. وبينما تتخذ تركيا خطوات مهمة في هذا المجال، فقد حددت هدفا للوصول إلى 120 ألف ميجاوات من القدرة المركبة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية لعام 2035. والآن لنتعلم معا ما هي آخر التطورات في الطاقة المتجددة من المقال الذي أعده أول بجيريكلي لصالح قناة تي آر تي الإخبارية. يتطلب العمل والإنتاج طاقة، والطاقة اللازمة لتلبية احتياجات التعداد السكاني البشري الذي تجاوز 8 مليارات نسمة فهي بأبعاد هائلة. لكن موارد الطاقة ليست غير محدودة، إذ يجب استخدامها بحذر وإنتاج مصادر بديلة، علاوة على أن الطاقة المستخدمة يجب ألا تضر بالكوكب. استخدمت البشرية الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي كمصدر للطاقة منذ الفترات المبكرة من التاريخ، ولكن إلى جانب إضرارها بالبيئة والتسبب في الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، فإن نفادها أيضا قد طرح المصادر المتجددة على جدول الأعمال. ولأجل لفت الانتباه لأهمية مصادر الطاقة النظيفة غير النافدة والصديقة للبيئة، يتم الاحتفال بيوم 22 من حزيران يونيو كيوم الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة ليست مجرد بديل صديق للبيئة فحسب، بل أنها تقلل أيضا من اعتماد تركيا

الخارجي في مجال الطاقة. وبينما تخفض انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري، فإنها تقدم بديلاً نظيفاً لا ينفد. إن الطريق لتكون البلاد أكثر ملائمة للعيش وأكثر نظافة وأقل اعتماداً على الخارج يمر عبر مصادر الطاقة المتجددة. ووفقاً لأرقام الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 في تركيا، فأن حصة مصادر الطاقة المتجددة في الإنتاج تبلغ حوالي 59%، وتقوم شركة توليد الكهرباء المساهمة التي تنتج 16% من الكهرباء في تركيا بتوفير 81% من إنتاجها الخاص من المصادر المتجددة. ووفقاً للأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 هناك ما مجموعه 76,041 ميجاوات من محطات الطاقة التي تنتج من مصادر متجددة في تركيا، وقد تحقق إجمالي الإنتاج بواقع 77,529 جيجاوات في الساعة، جاء منها 42,820 جيجاوات في الساعة من الطاقة الكهرومائية و 17,135 جيجاوات في الساعة من طاقة الرياح و 13,025 جيجاوات في الساعة من الطاقة الشمسية. وقد بلغ عدد المحطات التي تنتج الطاقة المتجددة في عموم تركيا 41,717 محطة، تنتج 68 منها من الطاقة الحرارية الجوفية و 776 من الطاقة الكهرومائية و 40,464 من الطاقة الشمسية و 409 من الرياح. ومن بين هذه المحطات هناك ما مجموعه 45 محطة تقع ضمن بنية شركة توليد الكهرباء المساهمة بواقع 43 محطة كهرومائية ومحطتين لطاقة الرياح. تغير المشهد في الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر الأخيرة، ففي عام 2016 كان إنتاج الكهرباء في تركيا يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي والفحم المستوردين، وفي هذه الفترة كان حساب الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة يبلغ 86,500 جيجاوات في الساعة سنوياً. وفي عام 2026 تم الاقتراب من هذا الرقم تقريبا في الأشهر الخمسة الأولى فقط، وكان لاكتساب استثمارات الطاقة الشمسية والرياح زخما بعد عام 2020 قد أثر في ذلك أيضا. هذا وتظهر الخطة الوطنية للطاقة في تركيا التي أعدت تماشياً مع الأهداف المناخية ورؤية صافي انبعاثات صفري لعام 2053 تظهر أهمية موضوع الطاقة المتجددة أيضاً. ووفقاً لخطة العمل هناك ثلاث أهداف رئيسية للطاقة المتجددة بحدود عام 2035. أولها سيتم رفع إجمالي القدرة المركبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 120,000 ميجاوات. ثانياً سيتم خفض حصة الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء بشكل كبير، وأخيراً سيتم إنشاء منشآت بطاريات وتخزين بسعة 7.5 جيجاوات لتعويض الطبيعة المتقطعة للطاقة المتجددة عند غروب الشمس أو توقف الرياح.

0: انتباه انتباه، أنا مقدمة البرنامج فاطمة. مرحبا بكم في برنامجنا الذي يتضمن معلومات لا يعرفها حتى أينشتاين، ولو علم بها لكان قد أبقاها سرا. قلت ذلك لكن أرجو أن تتذكروا أن هدفي الأساسي ليس نقل المعلومات بل التسلية. نعم للتسلية، لذا دعوني أحذركم من البداية، إذا كنتم تبحثون عن برنامج جاد فأنتم في المكان الخاطئ. والآن استرخوا وأغمضوا أعينكم، إلا إذا كنتم تقود سيارة أو دراجة هوائية أو أي جسم آخر طائر كجسم الطائر المجهول اليوفو. خذوا نفسا عميقا وأصغوا إلي، سنقوم اليوم بتحليل الضحك. أنا آسفة جدا أعزائي، كان ذلك تأثير الضحك الخاطئ. على أي حال من الأفضل أن نواصل برنامجنا. هل تعلمون أن الكثير من العزاب عندما يبحثون عن شريك مناسب يبحثون عن شخص يحب الضحك ويتمتع بحس فكاهي قوي؟ هذا واحد من أهم 5 إلى 10 معايير، وقد أظهرت الدراسات التي أجريت حول العالم لأكثر من 50 عاما ذلك. حسناً، ماذا عن حقيقة أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للضحك في 10 أيار مايو من كل عام منذ عام 1998؟ وهو من بنات أفكار الدكتور مادان كاتاريا، مؤسس حركة يوغا الضحك في جميع أنحاء العالم. نعم، ما سمعته صحيح، هناك يوغا للضحك. هنا يتم الجمع بين تمارين الضحك وتقنيات التنفس في اليوغا، وعلى الرغم من أن الضحك المستحدث اصطناعياً كان يهدف في البداية إلى تحويله إلى ضحك آخر، إلا أنه يزعم أنه يحدث نفس التأثير حتى لو لم ينجح. ووفقا للدكتور كاتاريا يتم إفراز نفس هرمونات السعادة في الثامنة في كلتا الحالتين. حسنا، ماذا تنتظرون إذن؟ دعونا نضحك معا من أجل السعادة. الآن دعونا ننظر إلى هذا المنعكس اللا إرادي من وجهة نظر علمية. يطلق على فرع العلم الذي يتناول الضحك اسم علم الجيولوتولوجيا، أي علم الضحك، ويبحث هذا الفرع عن آثار الضحك الجسدية والنفسية. عندما نضحك فأننا في الواقع نمارس رياضة عالية الأداء من وجهنا إلى معدتنا، يمكن تنشيط حوالي 300 مجموعة عضلية مختلفة، وهناك 17 عضلة في منطقة الوجه وحدها. بالإضافة إلى ذلك، بما أننا نتنفس بسرعة وعمق يرتفع مستوى الأكسجين في الدم مع معدل النبض. وتظهر الدراسات السريرية أن الضحك الشديد والمتكرر له تأثير إيجابي على نظام القلب والأوعية الدموية. ومن الآثار الجانبية الإيجابية الأخرى أنه يقوي جهاز المناعة. فوفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للعلوم الطبية، لوحظ زيادة في عدد ونشاط بعض الخلايا المناعية مع الضحك. عندما نضحك تلك الضحكة الصادقة الجميلة، يفرز الدماغ هرمونات السعادة مثل الإندروفين من ناحية، ويلاحظ انخفاض هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزون من ناحية أخرى. ولكن إذا سألتوني، فإن أحد أجمل تأثيرات الضحك هو أنه يقربنا من بعضنا البعض، ويمكننا من بناء رابطة بين الناس. في الواقع، هذا الفعل المسموع هو شكل من أشكال التواصل غير اللفظي، فهو يعطي الشخص الآخر رسالة أنا أتفق معك. بالمناسبة، لم تسمعوها مني، لكن الباحثين لاحظوا أن الأطفال يضحكون ما يقارب من 200 إلى 400 مرة في اليوم، بينما يضحك البالغون 15 مرة فقط. لذا أعتقد أننا نستطيع، بل يجب علينا أن نبذل جهدا أفضل. ما رأيكم؟ سواء كنتم ترون في الضحك مضاداً للاكتئاب أو مضاداً للشيخوخة أو رياضة أو وسيلة للاختلاط مع الأصدقاء، الأمر متروك لكم، لكن بالتأكيد إنه مفيد للغاية. أنا فاطمة، وأود أن أنهي حلقة اليوم بتحذير: الضحك معدي.
1: That's the funniest thing I've ever seen in my life.

مستمعينا الكرام، بهكذا نكون قد اختتمنا بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن موقعنا على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

0: هنا إذاعة صوت تركيا. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
1: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
11: Е Садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
6: Эво Ифонетис Тюркия.
14: Овди радио Глаз Тюркия.
0: Гидареди Амурия Тюркия.
10: Ини Адала радио Суара Тюркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
14: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
14: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

الهدف في الطاقة المتجددة 120 ألف ميجا وات من القدرة المركبة. الطاقة هي القوة التي لا غنى عنها للحياة والإنتاج، ومع ذلك فأن النمو السكاني المتزايد والاحتياجات المتنامية تجعل الاستخدام المستدام لمصادر الطاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولهذا السبب تبرز الطاقة المتجددة كمفتاح لحماية البيئة ولتعزيز الاستقرار في مجال الطاقة على حد سواء. وبينما تتخذ تركيا خطوات مهمة في هذا المجال، فقد حددت هدفا للوصول إلى 120 ألف ميجاوات من القدرة المركبة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية لعام 2035. والآن لنتعلم معا ما هي آخر التطورات في الطاقة المتجددة من المقال الذي أعده أور بجيدكلي لصالح قناة تي آر تي الإخبارية. يتطلب العمل والإنتاج طاقة، والطاقة اللازمة لتلبية احتياجات التعداد السكاني البشري الذي تجاوز 8 مليارات نسمة فهي بأبعاد هائلة. لكن موارد الطاقة ليست غير محدودة، إذ يجب استخدامها بحذر وإنتاج مصادر بديلة، علاوة على أن الطاقة المستخدمة يجب ألا تضر بالكوكب. استخدمت البشرية الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي كمصدر للطاقة منذ الفترات المبكرة من التاريخ، ولكن إلى جانب إضرارها بالبيئة والتسبب في الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، فإن نفادها أيضا قد طرح المصادر المتجددة على جدول الأعمال. ولأجل لفت الانتباه لأهمية مصادر الطاقة النظيفة غير النافدة والصديقة للبيئة، يتم الاحتفال بيوم 22 من حزيران يونيو كيوم الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة ليست مجرد بديل صديق للبيئة فحسب، بل أنها تقلل أيضا من اعتماد تركيا الخارجي في مجال الطاقة. وبينما تخفض انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري، فإنها تقدم بديلا نظيفا لا ينفد. إن الطريق لتكون البلاد أكثر ملائمة للعيش وأكثر نظافة وأقل اعتمادا على الخارج يمر عبر مصادر الطاقة المتجددة. ووفقا لأرقام الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 في تركيا، فأن حصة مصادر الطاقة المتجددة في الإنتاج تبلغ حوالي 59%، وتقوم شركة توليد الكهرباء المساهمة التي تنتج 16% من الكهرباء في تركيا بتوفير 81% من إنتاجها الخاص من المصادر المتجددة. ووفقا للأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 هناك ما مجموعه 76,041 ميجاوات من محطات الطاقة التي تنتج من مصادر متجددة في تركيا، وقد تحقق إجمالي الإنتاج بواقع 77,529 جيجاوات في الساعة، جاء منها 42,820 جيجاوات في الساعة من الطاقة الكهرومائية و 17,135 جيجاوات في الساعة من طاقة الرياح و 13,025 جيجاوات في الساعة من الطاقة الشمسية. وقد بلغ عدد المحطات التي تنتج الطاقة المتجددة في عموم تركيا 41,717 محطة، تنتج 68 منها من الطاقة الحرارية الجوفية و 776 من الطاقة الكهرومائية و 40,464 من الطاقة الشمسية و 409 من الرياح. ومن بين هذه المحطات هناك ما مجموعه 45 محطة تقع ضمن بنية شركة توليد الكهرباء المساهمة بواقع 43 محطة كهرومائية ومحطتين لطاقة الرياح. تغير المشهد في الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر الأخيرة، ففي عام 2016 كان إنتاج الكهرباء في تركيا يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي والفحم المستوردين، وفي هذه الفترة كان حساب الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة يبلغ 86,500 جيجاوات في الساعة سنوياً. وفي عام 2026 تم الاقتراب من هذا الرقم تقريبا في الأشهر الخمسة الأولى فقط، وكان لاكتساب استثمارات الطاقة الشمسية والرياح زخما بعد عام 2020 قد أثر في ذلك أيضا.
هذا وتظهر الخطة الوطنية للطاقة في تركيا التي أعدت تماشيا مع الأهداف المناخية ورؤية صافي انبعاثات صفري لعام 2053 تظهر أهمية موضوع الطاقة المتجددة أيضا. ووفقا لخطة العمل هناك ثلاث أهداف رئيسية للطاقة المتجددة بحدود عام 2035. أولها سيتم رفع إجمالي القدرة المركبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 120 ألف ميجاوات. ثانيا سيتم خفض حصة

الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء بشكل كبير. وأخيرا سيتم إنشاء منشآت بطاريات وتخزين بسعة 7.5 جيجا وات لتعويض الطبيعة المتقطعة للطاقة المتجددة عند غروب الشمس أو توقف الرياح.

0: انتباه انتباه، أنا مقدمة البرنامج فاطمة. مرحبا بكم في برنامجنا الذي يتضمن معلومات لا يعرفها حتى أينشتاين، ولو علم بها لكان قد أبقاها سرا. قلت ذلك لكن أرجو أن تتذكروا أن هدفي الأساسي ليس نقل المعلومات بل التسلية. نعم للتسلية، لذا دعوني أحذركم من البداية، إذا كنتم تبحثون عن برنامج جاد فأنتم في المكان الخاطئ. والآن استرخوا وأغمضوا أعينكم، إلا إذا كنتم تقودوا سيارة أو دراجة هوائية أو أي جسم آخر طائر كجسم الطائر المجهول اليوفو. خذوا نفسا عميقا وأصغوا إلي، سنقوم اليوم بتحليل الضحك. أنا آسفة جدا أعزائي، كان ذلك تأثير الضحك الخاطئ. على أي حال من الأفضل أن نواصل برنامجنا. هل تعلمون أن الكثير من العزاب عندما يبحثون عن شريك مناسب يبحثون عن شخص يحب الضحك ويتمتع بحس فكاهي قوي؟ هذا واحد من أهم 5 إلى 10 معايير، وقد أظهرت الدراسات التي أجريت حول العالم لأكثر من 50 عاماً ذلك. حسناً، ماذا عن حقيقة أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للضحك في 10 من أيار مايو من كل عام منذ عام 1998؟ وهو من بنات أفكار الدكتور مادان كاتاريا، مؤسس حركة يوغا الضحك في جميع أنحاء العالم. نعم، ما سمعته صحيح، هناك يوغا للضحك. هنا يتم الجمع بين تمارين الضحك وتقنيات التنفس في اليوغا، وعلى الرغم من أن الضحك المستحدث اصطناعياً كان يهدف في البداية إلى تحويله إلى ضحك آخر، إلا أنه يزعم أنه يحدث نفس التأثير حتى لو لم ينجح. ووفقاً للدكتور كاتاريا، يتم إفراز نفس هرمونات السعادة في أجسامنا في كلتا الحالتين. حسناً، ماذا تنتظرون إذن؟ دعونا نضحك معاً من أجل السعادة. الآن دعونا ننظر إلى هذا المنعكس اللا إرادي من وجهة نظر علمية. يطلق على فرع العلم الذي يتناول الضحك اسم علم الجيولوتولوجيا، أي علم الضحك، ويبحث هذا الفرع عن آثار الضحك الجسدية والنفسية. عندما نضحك فأننا في الواقع نمارس رياضة عالية الأداء من وجهنا إلى معدتنا، يمكن تنشيط حوالي 300 مجموعة عضلية مختلفة، وهناك 17 عضلة في منطقة الوجه وحدها. بالإضافة إلى ذلك، بما أننا نتنفس بسرعة وعمق، يرتفع مستوى الأكسجين في الدم مع معدل النبض. وتظهر الدراسات السريرية أن الضحك الشديد والمتكرر له تأثير إيجابي على نظام القلب والأوعية الدموية. ومن الآثار الجانبية الإيجابية الأخرى أنه يقوي جهاز المناعة. فوفقاً لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للعلوم الطبية، لوحظ زيادة في عدد ونشاط بعض الخلايا المناعية مع الضحك. عندما نضحك تلك الضحكة الصادقة الجميلة، يفرز الدماغ هرمونات السعادة مثل الإندروفين من ناحية، ويلاحظ انخفاض هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزون من ناحية أخرى. ولكن إذا سألتوني، فإن أحد أجمل تأثيرات الضحك هو أنه يقربنا من بعضنا البعض، ويمكننا من بناء رابطة بين الناس. في الواقع، هذا الفعل المسموع هو شكل من أشكال التواصل غير اللفظي، فهو يعطي الشخص الآخر رسالة أنا أتفق معك. بالمناسبة، لم تسمعوها مني، لكن الباحثين لاحظوا أن الأطفال يضحكون ما يقارب من 200 إلى 400 مرة في اليوم، بينما يضحك البالغون 15 مرة فقط. لذا أعتقد أننا نستطيع، بل يجب علينا أن نبذل جهدا أفضل. ما رأيكم؟ سواء كنتم ترون في الضحك مضاداً للاكتئاب أو مضاداً للشيخوخة أو رياضة أو وسيلة للاختلاط مع الأصدقاء، الأمر متروك لكم، لكن بالتأكيد إنه مفيد للغاية. أنا فاطمة، وأود أن أنهي حلقة اليوم بتحذير: الضحك معدي.
1: That's the funniest thing I've ever seen in my life.

مستمعينا الكرام، بهكذا نكون قد اختتمنا بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و 4A ومن موقعنا على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.